ملتشكا شبات را ركاشي كبر برنامج مريزندو كون كريستو تقشبانكا لا 5 de la mañana con 26 minutos ملتشكا كتلال يا كي منوم تشيك فورمار بارتي رشينا كبر برنامج اي al mismo tiempo تشكا يا كي انكا كونتاكتار كي تشبام كام خبرا ليا تليفونيكا شيني مصر راديو لا فوز دي تيتان قصدنا قبل تجي جي وقت شلال أتتشقى خطتنا وقلنا أن فورمار بارتي دي لوز 60 años كومو باتروسينادور شلال إكسلنت سريا بردا entonces ملتيو إشكا شبات كساتشوقا إن إخلابنا أ ديغو أ ديغو دو مغليتو كرشاخ دي دل كانتون باناخ خبر شلال أ ديغو أتريكا كيواتشا المعين Entonces, Miltiosh, ya después, quien quieran complacer, mientras no, Bachka, Hrukin, el Salmo, Shin, Rijka, Kamek, que la iglesia, la gente gana, no van a lecturar, Jabraka, el Salmo.

0: Och efter korn, knistana. Hara, och mich anchik, knistana schkajil, hurat, tjek.
1: Harri lach schkajil, skulbari lach schil spich. Cabras bis arilar shqayil.
0: Shinola rila fishqayil. Bantat kawkaj. Shinola. Shinkampa hunchit kaok. Anchtak shintat. Tiwaak shta tikla alnaq chanim.
1: Khari la shaq. Shkulba rila khrichil cabras bih.
2: Uskara rila khrichil. Sunsak nik kaok tiwaak.
1: Prokab ih. Khari la hachaq askiru kosh. رتقين شخراقيخ انساك الرقوق مهون بطب سماخ تقخري لاخر إشاق شموخر بوسيك اوق ان شيبيخ ري شوراق روشي كابرش بيخ
2: نخ بتخيل نخ بتخيل اكوي نخ اوق دباك موافاي نخ بتخيل نخ اوق دباك
1: هاري لاخجا شكاشلا سريلر شقايل خبرا
0: نقشة باري لخش قجي نقشة بندر قلاجي نقشة بحقق
1: خاري لخي شق شكل باري لخرجخيل شبيخ كابرتسيخ
2: انتق بوك رشلا قوقك مون بطل لخوي تخيل شخني رشلا في بام تكوب تبيخ تا
1: خاري لخشا شكل باري لخرج قجيل كرابر شبيخ
0: نك شو باري لك قوق رأي نك شو بانك تخكورا كمبينا انت رشلا كي بامتكوب كوركان نك شو بانك رابش قاي
1: خاري لك حجا قاسي تيال شونا روماك را شباب تايو كنوش هي قوق قاسكي شو بوس انكرب نون هلال ما هون اسخرا قوق ان بوك رشلا ربام كهاجرا شو جوب خاري لك حجا
0: مال إيش بتري ولا خاف تبي تبغى تقصنن من يوشك نسيب ما هونشك إنك أشك نسيب رك إن ها خاف إنك عملنا خونشك نقاب كني أكن تراخو نقص ما خمرش نخاف هراء ترو كم بنا كم بنا
1: كرا شو بانخار ريلاخ أكوكيش شرسي باخون أوك تا ريلاخ ترو خون اخس مهما رشينا خافن بيش اترب كشلن سيخ باغر تاقشي بونا روكين ريلا خطرو خا ريلا خطشا شبي خبرت سيخ
0: اتكالا اترو اتكالا شمبينا قوكينا نك موان با خونج اتسيب خبرا خونج اتقاق كينا اكنا چاوا شتانا تاخلا با اخاف شبي شتانا تاخلا با اخاف سنتيخ كون
1: خاطرو رسمخ ما أخاف شملتي وشي خرسيب نكاراش باشقا كانو يخون بس بل نو بس خارا اوق ناقنا بخوطرا تاقشو بس خارا اوق انشو تسد انو هناك خيئتسيال تاقش ناقش بام خارا اوق روماك را شبت ريوال تريخ ريلاخ اكوكيش خابرا تسيخ شبيخ
3: ناسركا ناقمان خوطسان نيام جوا
1: خار ريلاخ اكوكيش شكل با اترو خبرت سيخ شبيخ
0: تانيم تا كم بانچا با يلا خاترو مش ناچاب تا تانيم كم بانچا ما خون شخيك شنچاب نن مش بتر يوالا خاف چبيخ ما خوني يوان تنو سيب رو ما اكرا شن سيبا خون نفشين تت خبران تخكون اك موان با كالا روب نوان چن هلا خون سنك امپا ايدي قاس تتوش قاين شي بيخري رماك نكالا روب نوان چن هلا
1: خاغرا خاطرو شبي خبرت سيخ
3: نقل خونش كوب ريوال شبا نواخو نوتقيخ نقش كوب تبناكا خون كوك سريخا أبو ليف تياكا تتروشي خاك ترا نتاياتا تسخبين شخيك تبناكا خون ترسين شكا
1: خاطرو خراخو ناچا مخوا بيتا جوشنا را كوخت سيخ مقستخانو بانترا خاري لخاكوكي شيقاها بروا شبالي لا شرق

0: Torich Rtechkon Tahunkok Shuya Kahun Ruchi Chka Tra Chihai Shuya Huntars in Shka Nbichtig Hun Cruz Shka Shksach Chaka Nvokvota Shkibuka Hunt Chkopun Bishatra Amul Shnvokuta Shkipunarukin Rilak Ruliaf Akukesh Takshutok Tuan Chikri Ruliaf Shbih Kaharuyun
1: Tasha utuwa chikri huliaf ay Sinya mira la Kinaw ka sa pamka huliaf Titka mo na huko Tas titakan mag Krimunak ng pam sa pamka o Kinaw ka na Kinaw na may ispuhas Kinaw ka na
0: Kara siyo mga hara amul Suti kri tsrih kog Maho na bar na okwa Takshu tsuk ola kong chikay A bar trak okwa kong taras inshka Kabrash bih kakaka amul
1: At na kalha ay lantak akri tsaka takar na kiro ka tas manig tsikar ha ko yung ang tsara tak tsikar manig tsikar ha
0: tak si po na rukin harat rasin shka shu chap kba kara shu ban shcha pa kun roka ha amol rumak ro uwer shka rumak ra shu rak ruchi amol shbih
1: okay sampi no kat sampi no ka sampi ikbat
0: Ma ko da sa pinta kaya chukat chava. Kamul, tras inshka, chka chap chik. Kagara shbih chik.
1: Tadi kano kasi chapay, sa pi shbih chava. Pita sa pinta kaya chunak chava. Kato mo na atras.
0: Kamul, shuya chikunakan. Chka chap chikir ha. Kagara, shbih chikrik.
1: Antak chikir o kasan chom, chka humkan. Tumakot na ni matzikat, sapikat, sapik.
0: Kara shubang hara amul, kan hunakat chuwak shubar rukin shka. Tra shi tskay kamwa, hunlik. Tra shi kewa chochtiyaf. Bakr sakrik, shipona harila hakukish, shipona perchinuak. Tak shipona harila hacha, Shuk ang pahara tras inshka, rukin, atro, uskaran rikto, chkop achnakts alyonar shin. Takshirpo na rukin atro, khavratsik shbih tra.
2: Atkala atro, atkala. Mkiyos sa ana uak ang tistampa. Nya sinaka shimba pinchinua, sinivlap khavratsiko. Tistampa, tkala chwach tras inshka, luwach tistampa lanik imumpa.
0: Khatro. Shkulba.
3: Le, hakalha, chkop, atrtsilun. Tikmapka, kayanka hurkisbal ruach. Uskara, maho, numashta, lulo.
0: Harila hakukish, shkashah.
2: Nakang kabang tara, atro? Nakang kabang tara?
0: Khatro, shkulba.
3: Nakbiyak miyak, kashim ruka rkan. Hakako, nkaposhka, katsak, rukbar kawai. Nkayaka hunchech, tak kyak chik nqanab triha amul
0: shema khara amul ya akokesh kinatro shkemokhrih bushik aq khamul shkashakh hilal notso makhtanakh bushik aq hagara shomokhr chubik
1: isua ishmat shmakhtakh bushik aq rebeta Pakhti magara sti solvi, suai, taste benai, hesu.
0: Takram horchu beik khamul, naknu banu sol hilari, shkaih puna pritzlimal, shutsu puna khun nim, kinnik nikla khutif, nik maya nbena. Khagara, khamul stihona kishbih.
1: Shh, תחונה!
0: לך! תחונה! חה, תיב שכל בא.
4: נחשבן, נחשבן, תשעתי שמון. נלכבי שבן, חסדת, איסו.
0: חה, אמול, שביך.
1: מה יכול נחבי לבנו את זה? שחיק את תחת שוכן. איקאי, קוצי להי, איקאו כיתה חת שוכן. Kijk, ik wil een keer uit mijn koe. Shut up, smaak hem dan. Oké, ik wil een keer terug naar Rila. Oh, شيفات اوتت
0: خاوتيف قاس شبابارش كنتاكش كاشار كبل عشان غا انر بامر غا كهاجا راش باتش كخامل شبيخ
1: مات وطيف بطابا هوغرا كت كخيك كناس كت كخيك كنا عطاس بو كت كدب بو كير كبل قاتا بام اوتت كت كيك بك شيفات اوت كت كيك كتاج
0: خاوتيف شكول با
4: ونتشكيلا ووز نتشكيلا ساني بوك نجيب يخوي نتشكيلات
0: خامل قاسيخ قالش بوچيخ اوتيف كراش كيبانش كي كشكي خا اوتيف شكي كانا بركولي بال امول تا كيخ كيخ كيخ تشك ريخ تشاج يوم بقاق كماك خيا ريلاخ اكو كيش تشقا اترو تخشكي تزو مخاشتا امول كولا ابارتاش ممكن با خياش كبير
3: ان بن باوقا تشكوبا ان بن باوقا مير تتكول قيونكنا كاميك قسنم بوك نم كوتشيك
0: خاتش توتيف اش تصانيم بنون كنسرا ما هون شا كنترواح شخيك شنبا خيتش ايج تصريخ قس كتن كتن ايج شنبا تصريخ شن هلال خاتش توتيف قس شرقيتش تروتشي خاغرا سابيسيلا كاستشيش تشيشن بينا خاغرا شو تشوب تشي خا اوتيف
1: اسدنيم قا اسدنيم كسبن خا تشو خمون جو اجنيم كسبن خا مول شو قصر بقني لي قصر بقني لبقان قصر بقني نقا كم بان اخقار كن كون نوغ خا تشو خمون واش تنلف واش تنلف شتو تصمبا شتو تصمبا نشتم بنزر
0: خا اوتيف قاس نبوق نهت ترواتش قاس نشيك ماين بينا روماك زوخكيك شبانا ترا كخاقرا نبينا إخقال شوفيل أمول ربجتين ربجتين ريج وشيخون رنم لخا باخ قاس نتساقا ناتسو رخا كخاقرا خاوتيف شبيخ
1: أبيوقت كواتت أبيوقت كواتت أهلا رنجت نويل أهلا رنجت نويل كمي كرخا تنصبا شنانجابا مير مير الغيش ناتي لك نشخان شابنجوا نشخان شابنجوا
0: خامل شكول با
1: إيشو لك بابا خوتر جيوه فافت قس خب كنان بابا خيي تنج بوانا را شرخاي سترات صاحبا تتابت جيوه خد صاحبا إيه بولي غري كاعت قانا بولي غري نوتليف تقنا ما خوت شي وقت كتخوفي خطوخي خطوخي تبول مو بابا خواهي كيوم خليك ما كي كوم خلنا وليب يغيون غينا كتخوالا كتخوالا خطوخيت
0: خوتيف قاس شلي ماخ لو تسيخ أمول قاسان لاق شلو اكتشيك تشوشي نملخ باخ خاقارا خا أمول عش تانيام شو بانكن شخيك ترا اوتيف شبالي لا الناق تقشقا حقيخ خاوتيف قاسشكوصا تشوشي اباخ خاقارا شو تشاب تشكيخيك
4: قاسخوشين كوزا اي قاسخوشين كوزا اش ما خوبينا تخامول اش تانيام شو بانشو قلاخ تانيام شو عنش تقيق خامول شوا يسو كزا بيخ اباخ ساق القنكار ساق القنوتليات ساق قرا اكنانغا شينكوزا نسانا خي شينكوزا
0: خاوتيف اخقال اخقال ساق بيخ كان خرا باخ اش ما خوش ساقتا خغرا شو تشوب قخا
4: لا اي خسار

0: كارا شو بخيا بخروت شو كيت شو شيخو نبخ رماغ مورا خوتم بيشينا تقشك عشاشا ما يتخدي شيل شيل بتيك خلا بخ إكاوراش بيخيا تخدي
1: أكو يا بخروت ناك أمواري تتا تساوي بابا في أكو تنيتي لقول يا بخروت أكو تتبيشن تا تكاشاقش بيتني تي لقول أكو
0: كراش بي خيا تخدي إلسا يا بخروت تقصني تي شو نرام خيا بخروت شتكوميل روبلاخ شبا إلا إشبا خورش بيت يترش كوكوم كاوراش بيترا
2: ناقشا بان يا بخروت تاش بي سبلا ما خومو ناقشم بان ما خومو ناق منام تتبي سانتا توي
0: كراش شو بخيا يا بخروت تقشك أشا ساخ مولسا تقشو مري وقيا إي كاوراش بي كراش بخا يا بخروت تقشال بخا يدرش كوكوم كاوراش بيت سخيكت
2: يا بخروت ما شابانك بوك دوب انا شابانك
3: ما خم نقش بان تدبي سانتا تشوي ما خوش خينكا كي نقن ما خم نق
0: كراش بخا يا بخروت ما خوش كنت شال ان رام شبيخ نش بيت ما يتختال قص بقيخات سي شبيت تقشي كاي برش بيل بول بيسون خا يا بخروت قشال بخا يتختال كاوراش بيترا
1: يونو ماك يا بخروت سنني تيال شو نوام تخشين بيك هرچابا ارماك شنك اشاق قاس خبالا قول شين بيه موك واخوتك اشاش رقول يا بخروت شنن هاكي واخونك اشاش نقول يونو ماك يا بخروت
3: وذكارا يا تختيل تا اشتك كاكال شوا قاسنني تيكي ناكن آنشوا وذكارا كتنبقنا كميك قاك اقي مخون مخون قاس اشتك اقي
1: وذكارا يا بخروت كميك نتوك بيش
3: بيتك
1: كميك هنان قو بيشان تيك بخوغا هقو بيشان
0: كراش كي بهت تقتسكين خبرا